شفتك السنه دي مش ناجي الكهرباء ودرش الناس مش الموريتانيا ويجي معاهم باش تجيزين راجع تروح.